قلتم سنبدا توبانا تومزل ربتي وسو اسمي قدوس بلد سنبدا يدينو كلهم ولا تعملوا ولا توكلوا كهان.